جراو في الويهة أتمنسية ومفكرة بوزة كبيرة من هوتون جورجان باولان ماريان كارمينان

اخري عنا شي حاجه اللي مش استخدم طيب اذا نسيني هنا لو هنا لو هنا جنب بروفا توني.

أساس سمية بالمت لكم وصل الهين باش احنا نسبتشاو حنيدي لكم سنتنسة واحدة من الكتاب اللي نحبه بمحبة كبيرة كتبة دون جورج فان دون جورج يد النكرة سينيال تبنيدم للحب من الحب البروش متيو يعمل للحتيهور داك لي ريت معمول لي لو نفسه ما انا يكين تساوين هوب داك لي ما ريش لي يعملو لي لي يينا ما أستعملو للبروش متيو يقبل ما داك لي كنا قدن نيدو مين هوب البروش متيو ما يعملش للحتي غور داك لي ما يريتش معمول لي لو نفسه الكونترا تشوشي او لحر واحدة لحر عشدين بالنومري نمبر 3 u s-san bat inkompli l-kom jekk il-bambin rritu nibqgħu ħajjin darb'oħra. Min iħobb il-proxmu jobot il-ġliet. Min iħobb il-proxmu jobot il-ġliet. Mela eżess semmija il-paċi magħkom, nixtieqilkom ġranet żbieħ, nixtieqilkom ġimgħa sabiħa u nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa fit-tminja u nofs. U il-repetizzjoni palma jettilkom ija narta tlita fissatejn, narta erba flasha nofsta fil-ħodu u narta ħamis fissija ta' fil-ħodu.